تقرهونك 8 minutes ترى نقلك على 6 شي خبره شنو النقبه او ان سباسيو شي انو زعما صحيح تقلاش نقم لو بابين

اعتقد انا كشاغ راديو لابوس دي تالت البروغرام امانيسيندو كون كريستو وقتلال تقشو بالقاة لازيد المنيانا كون 14 منوتوس اتت انتقنا بنون كان بريفيكار خبر كسينيال وشقات سونجيكا راديو لو كشاغ كلاك تقانتي كو سلابانسا al mismo tiempo chicanas kashag la palabra de Dios metió chicanos hermanos lo que se chupan a radio en línea la voz de titlan.com hasta que metió chicanos un espacio pero no hay un hace pan chicanas.

0: ملت فاش كانت جوا تراخ بلا شي نقاخ جلال تراش تقش بلا تراخوش بروناسيون انقلي بيخ بارا كرشان غيخ تكتواق ان الامبر دل بادر دل ايغو سبريتو سانتو امين
1: Claro.

شاقوا بخياو تلاف توات خير قنكا خير قن رجليف وإخلون كاقون خلاف سواجك تي سواجك موما سواجك قوتا سواجك تي سواجك تا سواجك علي كيلاخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تناول تشوش كرا رزوغبال تنامت آتي تلان إلناك واجبام 101

0: хэн хаал хараш дан гасах бал гас сакркаги бал чка гас чэт чөтрүца румагра гасик их хулатга и нки хонарши тахан баплөх руя гас но токрва ла лахья румаг нярих нка хила чахчохья пручвэл колхон их тахшим лох баплөх руя спехуна ла пробиеш хара ала руби арухуч каврэш би хара ала
1: Stan, katper hormar kukin, nakabi.
0: Hashtan, kas shibiyakri. Rumakra, shuyaro a chuchi, shbih kavra.
2: Akuj mailia, ksatet, shpukal naben, ananubi yakta.
0: Kaala, kaskiru ko shutki rubi shtan. Shka, kaskish kashak rubi shtan hara yakta. Rumakra, shbihchek.
1: Sana na yung ik kempatat to yabsin, ntayarik arang kto kung kunsiya.
0: Hashtan shbih.
2: Kasatet chat pestahi, karat mahon sinchapin wana magubli. Ktelsa tehmanu biya kung asin na babki.
0: Hala shbih tikhik.
1: Otsyak taalj kuklea muna yarit kara naksaho nims abt ka kinlakt nakabhoy. Utskaraks ki ilok kreb kaslimal aw ki.
0: Hashtan shkulbar wach tzih kavrash bih.
2: Kharaj kishi biyak binan, kishi biyak bin khen kunsir. Khiya, utskarak token kunsir. Shtiqtuk biya chink kira kabih, kamik kinitskan nutuwa.
0: Харухуч каскиш кашахрышкин ачнахшбеш канатрмак яктал румахкара каскиру кошубан шагрхлал шомохл рих биниям эг охлештни каврашки бихтра
2: ла ла кстатна бухохалштан ашкай суа малха ну пори немлахсяф ноква кат тун хохн хилалчага шикок ахбал такштни ахне анан нахне лактен бахо مرخوت شبوكالا خلشتنا زخبيا شقيسوا منها قطعوها نعل بشبام رجوة تنكحاها ريلا أقريسيا فنبوري لنم ننكتو ينزأتي لها نعل با
0: خالا تخشك أشا خطيخ شبيش أتساك مكشتني مخون شوية تروقي خطيخ أتشناك شبيش أترا قسكي ركوشها شروماك شخوشا روماك يكتال كل خون قيخ خاش وجب قها نقصر كان كبير يلاشتني خد سيخ جوا مش قصيخ أن رأ كراش بيه خر على روماكرا شبه شركة نوخ إيوشي أي إرشبيل خيرا أي ابنه تكتار شبه خنشا شبه إنقاخ بنا روكين روجوج يكتا سرا شيف كي قحب أخكم شكي بيه خر يكتا نلبا بروجوج أخني بين كان سرا داخ كوك كون كي غيا إيب أخكم شكيتو شئل بخليتش كوب كل أخلي أسياف شئل بأن أخكيخ قاسن كيتو ينا تسيك ماك
3: توقع شامبا يا توقع شامبا شيبتا شيبتا وابين كيبا واتشو كروس تامي فين بلات واتشاك تاش على ورا تشوش بينجو شكيتو أتو واتشاك تاش تامي شكي شكيب مسكينة يا لو منجو مساورين سليفن كابرين كشليفنا وابين كيبا شكيتو لبا يا خماري كتارت أرام فلاح واتشاك تاش
0: خغراخيا اي قسن لخش الباب احكوم شكيبان رختال وشي كروس بيه كاراجقا خايكتال تخشو تسوش بتخا كروس بيه ان لخش بالاء انشو قطري شيكتال خارو خوج قسي تسيل شونا روكوش قسي تسيل شونا روماكرا شبتا اش بيهتكا رشبيل
4: خيسو هاي قتيخ وخشك بيشتني اجبا هاي بقس كانير بالقانك اجبا خيسو هو جبي خيا كيبا هو كان باكو جنخت وتخيلا قتيخ وخش بيش اجبا كن ياريخ كنلساخ خبا بيس كوبكين هو ايا كن ياريخ كنلساك بيس اجبا ساخن بيش